الفاتحة مئة الصلوات، اللهم صل على محمد الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن أعوذ بإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.